والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

0: لهم
1: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر.

أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فأطلع إلى إله

0: أولئك يدخلون الجنة
1: فأولى ولما حرقة دي ما حرقت إلا وأنك
0: يستغل ومن عمل صالحا من أذى.

0: الحساب.
1: صدق الله العظيم.
0: صابون
1: انجام مال
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baik, di belakangnya lagi 0281632336 atau melalui WhatsApp di 0811254091. Ya, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Yatimah ayat 41.